0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل الفني محمد نور موسى وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى السلام عليك دكتورة
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو
2: شكرا دكتورة عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين قد بدأ في 700 إلى 1224 وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين لكنه ليس مسلما ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زياد أول ملك مسلم هو ملك أومي بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانين أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507 بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايخ وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانين تقول بعض المصادر خلال قرن وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانين وضموها إلى مملكة بورنو وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانين بورنو ذلك في أحد السلطان ألي جاجي تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني وساهم في نشرها وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانين ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانين بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح
1: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانين من غير النظام التعليمي وغير ذلك هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة
2: نعم هناك مظاهر أخرى هي مملكة كانين موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر ويعبرون عن طريقها إلى الحج منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره منهم من يمر عبر كانين وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانين بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء وفي طريق الحج ممكن مملكة كانين بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانيم وينشر الدعوة، عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون. عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانيم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز

0: إلى عائلة يمنية هي عائلة سيف بن زياد، انبسطت نفوذه على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانومبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كاني، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلال أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلال الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت بلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانيين هجموا عليهم واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا برنو. ومن القبائل أيضا التوبة والتدا، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ جاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبة ومعناها سكان الجبال، أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التدا ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو إندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قصت الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم مسكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتدا والدزة، ومنهم أسهلين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كاني ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة خوض بحيرة جد، خاصة في مملكة كانيم برنا، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانيم من طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمي. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمذ على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم برنا. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم برنا قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا يولي إبن هو بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد، لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات، عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
1: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم برنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم برنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة.

0: برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: إذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: فقرات مختلفة ومتنوعة.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: صباح الخير بالنجاة الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة، ولكن ده خلاصة بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء 16 شهر 6 2026. بخرمنا في طاولة المراقبة جيم تاروجي، في مكنة الفن شوبي جابرييل، لهم دي بطلوالي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:03 في استوديو تروان اللاونا ما في كرتي جبانغاتو كومينا الدوزي وراندوسو ما في العصومة يعني جمينا نمشي ونسمع أول فاصل الغنائي كابين تكنيك
1: والدل وانا لبات يا رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة الهم يا رجالة على أجمني هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان الهم يا رجالة عليهم يا رجالة علي والميم سيد دول رجالة البلا ما بمغري يا دول رجالة يا رجالة.

0: بدلنا كذر دي زرا كل اندي انا فاكر لك ما دنتيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغرافة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرا لدنا كذر دي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الماء بخجلكي طبنا الخلب قد بيط انقذ دي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: ألهم يا ترجالة سلطان التجان يا ترجالة الملا مدن والدندي كلهم الرجالة يا ترجالة أباكر والألي دول الرجالة كام مبلا مدن والما الله مطمئن التجان دول الرجالة كم من يالبنس الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة حسنة والدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنس البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيت ولا كمان دا ولد الجد

akisai darabatira balin zarara ala jaba kar bishi wal danna darabatira balin zarara arrijal al biap al mal ana ajmilimi wal maallim khaliyaka kimallum adallahi darabatira balin zarara shaghali gariga والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب اللي نزل را القريم ياسنا ولدتهم ضرب التراب اللي نزل را البلا مدنا راوى الجندة دل خليل

0: لين الدلالة
1: عجبك
0: رمضان صالحك كلوان ضربت تراب لين الدلالة الرجال البياطن ما جوت ملا بنسى ضربت تراب لين الدلالة
1: البتنف دراتم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل رجا ضربت تراب لين الدلالة ضربت تراب لين الدلالة أبا فن والآدم ضربت تراب لين الدلالة الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت تراب لين الدلالة الرجال بياكل ما سلطان درما والموسى ضربت تراب لين الدلالة الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت تراب لين الدلالة على اجملين والمعلم خالية ضربت تراب لين يا الدلالة شيخي علوي علوي ابن قريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربت تراب لين الدلالة البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت تراب لين الدلالة
2: مستمعين وسمعت الكرام نوقف الشعر عشان نقول لكم بعض من البلاغات وبعد ذلك كمان تلقوا الدعاية ونشرها الدارجية. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقول لكم أسماهم خلي أجل بمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة عند الكراسي لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم أنا السيد أبو القاسم بشير عنده بكان في كارتيه برجا سكسيون 1 يلو 4 لو 9 محمد يوسف كارتيام سينيني سكسيون 1 يلو 94 لو 1 عبد الله بحر كارتيه تكرا سكسيون 3 يلو 20 لو 4 بشير احمد تنور عنده مكان في كارتيه انغابو سكسيون 5 يلو 32 لو 5 و 7 مريم موسى كوري عنده مكان في كارتيام سينيني سكسيون 2 يلو 49 لو 12 واخيرا محمد دونغوس هاراتون عندما كان في كارتيه امسينين سيكسيون 1 يلو 165 لو 10 كلهم كي كما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون الحاج توم صالح ديليجي جيد احمد صالح خرسة الدليكي قنبو جيد توم احمد لما الفرحة ببلغوا لكل الاهل البر والداخل والناس الارفي بكون الختامة هي الايالهم تبقى امباكر الاربعاء في كارتيه الرنجاجي في بيتنا الحاج توما صالح الحاج توما صالح دليجي جيت احمد تصالح خرسة الدليكي قنبو عجيت واحمد توم وبلغوا لي كل الاهل البر والداخل وناس الارفي بكون الختامة هي الايالهم تبقى مباكر الاربعاء في كارتيه الرنجاجي في بيتنا الحاج توما صالح والدعوة اما عبد الرحمن مكايلا كوماندان ايسا عبد الرحمن التجاني مهماني الشيخ محمد المصري بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة أن المرحوم أبوهم مكايلة عبد الرحمن وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:10
3: التشادين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم هنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء
4: يرافق مصرف شريط تجاري BCC منذ تأسيسه طموحات الأفراد والشركات والمؤسسات، ويعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية تواكب طموحات عملائه. واليوم نفتح صفحة جديدة بعد عدة أشهر من أعمال الترميم والتحديث. يطل مقر وكالتنا بحلة جديدة ليرحب بكم في فضاء عصري مريح ومشرق، مصمم لكي يكون على مستوى توقعاتكم. إن مصرف شريط تجاري BCC ليس مجرد مبنى تم تجديده، بل هو التزام متجدد بالوقوف إلى جانبكم ومرافقتكم في تحقيق مشاريعكم وطموحاتكم. موعد إعادة الافتتاح الرسمي 13 يونيو 2020. مصرف شريط تجاري، المصرف الذي يحقق مشاريعكم.
5: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

0: سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بونغور بول باغاسولا نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدمها الزميل بشير عمر بشير. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل الله في الجنة سرمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح والنشرة طوالي نبدأها بالعناوين. الأذهان مجلس الشيوخ صوى جلسة نادى فوق أمس الوزير عن الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صاب الفضل قدموا له سؤالات بخصوص الحالة انت التشاديين القاعدين في الخارج وفي الحالة انت الدبلوماسيين بلدنا تشاد. المنظمة الدولية اليونسكو أنطت للوزارة عن التربية الوطنية معدات أمل وأوردناترات بقيمة 550,000 دولار. والوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامط محمد بتوان صوت ملمة فيما يكفي بصباح مع المسائل المحليين ومع المزارعين وسيادة البهائم فيما يخص الرسالة الرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو التي تتعلق بالسلام والاستقرار والبقد السامح بين السكان. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ صووا جلسة أمس نادى فوق الوزير عن الشؤون الخارجية والأجادين القادم برا من بلدنا تشاد الدكتور عبد الله صاب الفضل قدموا له أسئلة كثيرة بخصوص المشاكل القادمة تلقاها بلدنا تشاد في مجال الدبلوماسية والحالة عن التشاديين القادين بقوشوا برا من بلدنا تشاد. الجلسة دي كان رأسها رئيسنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بحضور الأمين العام النائب في الحكومة وعدد من المساعدين والفنيين هنا وزارة الخارجية. زميلتي جاني سيرمت.
0: السيناتير هنا مجلس الشيوخ قدموا 6 أسئلة وناقشوا مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية تخص الهمبولات القادة تواجهها الدبلوماسية هنا تشاد في الخارج وكيف طوروها. ده السبب هنا الجلسة الإعلانية رقم 19 لمجلس السيناء وجهوا أسئلة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. الهدف عشان بعرفوا شنو الخطط الحكومة الشادية في السنوات الجاية عشان بواجهوا الهمبولات وحضور أنشاد الدبلوماسي في العالم. الوزير رد في الأسئلة قدمتها السيناتريس مريم أحمد جميل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. كلم بالمحطات والنتائج البقت في تشاد في السنوات الفاتو وكمان السياسات الخارجية هنا تشاد دائما قادة تدافع بحقوق السيادة الوطنية وتحامي المصالح هنا تشاد الكبيرة وببنوا علاقات هنا تعاون فوق التوازن مع مختلف الشركاء الدوليين. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية تكلم بالتحولات السياسية البقت في تشاد في السنوات الفاتت ودخلت الدبلوماسية هنا تشاد تتكيف مع الحالة الإقليمية والدولية وبخدموا عشان بقووا الحضور هنا تشاد في المحافل الدولية والإقليمية. كمان أكد الحكومة هنا تشاد عندها أهمية خاصة عشان تطور المجال الدبلوماسي وبقووا الكفاءات وبحسنوا الآلية هنا التمثيل هنا تشاد في الخارج وكيف بيختاروا الكفاءات اللي عندها القدرة عشان تدافع لمصالح هنا تشاد في الخارج. بعد المداخلة هنا الوزير رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي مشى للمرحلة انت الأسئلة وناقشوا مع مختلف السيناتر. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ قدموا أسئلة كثيرة تخص المشاكل هن المواطنين التشاديين في الخارج وخاصة المجال الأمني والاجتماعي. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل كلم بالمشاكل القادم بواجهها المواطنين التشاديين في الخارج وخاصة آلاف من الطلبة التشاديين قادم بواصلوا دراستهم في عدد من الدول الأجنبية لكن كثير منهم ما قادم بسجلوا نفسهم في السفارات ولا في القنصليات هنا تشاد وده أحيانا قاعد بسبب مشاكل وما بقدروا بساعدوهم. كثير من الطلبة بخدموا وقاعدين بقروا وده أحيانا قاعد بسبب مشاكل في المجال هنا الدراسة. رغم الحمبولات الكثيرة أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية بكون السفارات هنا تشاد في الخارج قدمت جهود كبيرة وقاعدة تتابع المشاكل هنا الطلبة والجالية الشادية بصفة عامة وقاعدين بيحلوا كثير من المشاكل هنا المواطنين خاصة كانوا وادين كربوهم في السجون ووحدين مرضانين وحتى الحالات عن الوفاة وتبمشي مع احترام عن حقوق المواطنين وقدمين المساعدة الممكنة. في نهاية أنا كلام وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قال الحكومة نجات ما تقول هي حلت كل المشاكل، في مشاكل موجودة وفي نقصان، لكن الدبلوماسية حلت كثير من المشاكل عن الطلبة والمواطنين في الخارج، عشان ده هم دورهم بحاموا المواطنين التشاديين القاعدين في الدول المختلفة، وده الحكومة خططها من الأولويات في برنامجها في الخارج، وعنده اهتمام خاص من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو.
1: الوزير عن التربية الوطنية وترقية المواطن الدكتور محمد أحمد الهبو استلم أمس معدات قدمتها منظمة اليونسكو فريق مكتب جات للوزارة انت التربية الوطنية. المعدات دي تتكون من أورديناترات ومطابع وشاشات أمل ومعدات أخرى بغطوها في المكاتب. على حسب الممثل عن منظمة اليونسكو فرانسواس نارسيس قال المعدات دي أنطوها للإدارات الفنية وللقطاع عن التعليم والتدريب في الوزارة، ووصلت القيمة حقتها كمان 550,000 دولار. كان من جانبه الوزير عن التربية الوطنية وترقية المواطن الدكتور محمد أحمد ربو أكد في كلمته بكون الحكومة التشادية أنت طولوية كبيرة للنظام عن التعليم، وحاليا قاعدين بخدمه بالنظام الإلكتروني وبطوره بدرجة كبيرة في الوقت القريب. وشكر الدكتور محمد أحمد ربو المسؤولين عن المنظمة اللي هم دائما واقفين مع الوزارة. في الأيام الفاتت كان بقت مشاكل بين المزارعين وسيادة البهائم في ولاية مايوكي في صباح، ومن المشاكل دي حصلت الحكومة كان قاعدة تسوي جهود كثيرة عشان ما تحصل مشاكل آخرة ويشو كل السكان في مقعد سمح. عشان ده الوزيرة الأمينة العامة في الحكومة الدكتورة رامتو محمد عطوان سوت سلسلة من الملمات مع السلطات التقليدية المحلية في ولاية مايوكي في صباح. الوزيرة في الملمة قدمت لهم الرسالة للرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي بتخص السلام والمقعد السامح بين المواطنين، والوزيرة طلبت منهم خليه يزود الجهود انت لا توقيع عشان يحافظ الأمن والاستقرار القائد في البلد. وبعد ذلك كذلك الدكتورة رامتو محمد إتوان صوت ملمة مع الرؤيان الفلاتة وطلبت منهم ذاتها يسوي توقيع لكل الرؤيان عشان ما تكون مشاكل آخرة بين السكان المزارعين وسيادة البهائم، ولازم سيادة البهائم كمان يحترموا المرحلة أثناء المسير. الوزيرة كذلك قدمت رسالة للأوين القادات في مايوكي بصباح إن كل لازم يقوم بالتوقيع ويشاركا في السلام والمقعد والمقعد الحلو. خلينا نسمع بعض من كلامها.
2: أي هلا إن ده آفة إن ده سلام ده بأوين كان يوم رجال قموا وأوين قموا بيتولهم قالوا ماني دوروا مشكلة ده مشكلة ما يبقى أخواتي وأمهاتي ما تخلوا ده يبقى كان رجال ده قموا ده أنتوا قوموا بآفة.
1: على سموتو دي الوزيرة الأمينة العامة في الحكومة الدكتورة رامتو محمد إتوان. نظمت أمس فيني في العاصمة جمعنا السلطة تنظيم الصفقات الأمومية المارشي بيبليك نظمت واحدة ورشة تدريب ده لفايدة عن الرؤساء اللي جانها للبلديات عن العاصمة جمعنا عشان يلقوا معلومات في مجال المشاريع العامة المارشي بيبليك وكيف يعرفوا الخدمة ولا صعوبات العمل. الورشة دي كان رأسها المدير العام عن سلطة تنظيم الصفقات الأمومية أحمد بشارة وطلب من المشاركين لازم يستفيدوا من الورشة عشان يمرقوا بمعلومات تساعدهم في مجال الخدمة. الأمال القاعدين بخدموا في مجال الألم الريفي نظموا هم كل لهم أمس ورشة تدريب.

0: زميل الزميل محمد عمر إدريس.
1: التدريب عن الذكاء الاصطناعي ده فرصة قيمة عشان يتعلموا ويتبادلوا الخبرات وبلغوا معارف خدمة عشان يطبقوها في حياتهم المهنية والشخصية. في ده بقت الدورة التدريبية دي عشان يعرفوا كيف يستخدموا الذكاء الاصطناعي بالطريقة الأديلة وبلغوا منها إيجابيات سمها للخدامين في الخلية. المنسق الوطني للخلية الدائمة الدكتور بكر سليمان قال الذكاء الاصطناعي ده هو مهم بالهين بيساعد الموظفين والطلاب كان قدروا يستخدموه في الدرب الأديل، لكن في بعض الناس ما قاعدين بيستفيدوا منه، قاعدين بيتلفوا فوق سمعة الناس بس.
2: نظام هاي جديد مرة قال بقول له انتليجانس ارتفيسيال خدموه وين ناس ويدين قاب بيسهول شغل تاني ومشي بخلبوته فوق ناس بيشاكلوا ده تدمنتر وتسي خدمه وبدور إمكانيات مصيبة كان ما نعرفه كيف نروح للانتليجنس، لكن برأينا كان عليهم يريفنا كي كمان. هسا عليهم يتي عندك ديسكور هسا، for example هسا ديسكور أنا يلقى نسي دكول. يسي في نمتلو نقول أنا ندور نسي شغل مثل اللي مثل بعدين ويكلم علينا. هو قال زي سلك ده يمر قال لك وايد بروب. هسا كان وايد هسا يالات ما جاي سودا مثل كان عندهم ديسرتاسيون في باك دول ولا عندهم ماشين كله بيتلزي ده. هسا مثل فاهمون هسا دار كتير كاسة بدور وينتردير لده في كان في بكالوريا ولا كان في دبلوم ده إيشل ما يتلزي ده.
1: الدكتور أبكر سليمان قال الذكاء الاصطناعي عنده تطبيقات كثيرة في المجتمع المعاصر وبيطور البرامج وبيستخدمه في مجموعات كبيرة عندها نشاطات مثل التشخيص الطبي كيف بعرف المرض ومنصات انت التداول الإلكترونية والتحكم في الروبوت وبيستكشفوا فوق الأماكن البعيدة عشان بلقوا منها الأخبار.
0: في الصالة انت العلماء الحركة انت لا شباب مع محمد إدريس دي بيتنا كان سوى ملمة كبيرة. الهدف من الملمة دي عشان يؤكدوا دعم ومساندتهم لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو في مرور هنا سنتين مما انتخبوا الشعب في الحكم. المناسبة كان بيجد بحضور كثير من اللمازمين عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: لعشان يقدموا دعمهم ومساندتهم لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو بما يخص مرور سنتين في ولاية التشريعية الثانية مما شال الحكم، ويذكروا شهداء عن القوات الدفاع والأمن الكان ماتوا في ميدان الشرف لعشان يدافعوا لوطنهم في لكجت. بدأ بقت المناسبة دي لعشان يقووا الوحدة الوطنية ويمجنوا قيم التماسك الاجتماعي والتضامن أم بين إيال الوطن في مختلف أنحاء البلاد. رئيس جمعية أبناء بامينة جبريل أنجا السليك وقت خطابة قال الأساكر الماتوا في ميدان الشرف ما ماتوا لعشان منطقة أو جماعة معينة، لكن هم ماتوا لعشان جات بصورة عامة، زاد بكونه الجنود الماتوا ديل ضحوا بأرواحهم لعشان يقدروا يخلوا الأطفال يمشوا في مدارسهم بأمن وسلام، ويواصلوا المزارعين خدمتهم في الزراعة، ويمارسوا التجار خدمتهم بكل حرية، ويعيشوا كل الناس في وطن حر وآمن وإند سلامة. كم من جانبه رئيس حركة الشباب مع محمد إدريس ديبي إتنو مورتور دي بونير شكر في المناسبة، زاد بكونه الهدف الأساسي هنا الحركة يخص في الاحتفال ودعم هنا أي واحد قدم حياته وقدم أغلى التضحيات لعشان أمن البلاد وسلامته وحفظ مواطنينه. وفي الأخير في وقت الحفلة قدموا مسرحية وصفت الإنجازات والمشاريع التنموية اللي قدر نفذها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في ولاية التشريعية الثانية في عاصمة أنجمينا ومختلف كرتشياتها.
0: نختم النشرة بالأخبار الثقافية. المؤسسة لجمعية دمي السينمائية الأكادية أرام باتاكي كان سوى أمس مؤتمر صحفي كلم فوق في الخدمة انت الجمعية اللي كان سوتها في سنتها الخمسة من ضمنها كان سوى مشاريع عن أفلام في عدد من الدول الأفريقية الكاميرون نيجر بوركينا فاسو مالي سنتر أفريك السنغال وكوت ديفوار وميريتانيا. خلينا نسمع بعض من كلام المؤسسة لجمعية دمي السينمائية الأكادية أرام باتاكي اللي كان هج في ميكروفون الزميل عثماني عيال الحج.
4: نقول شكرا لأكواتي تشاديان دينا 5e edition en atelier de Toumaï. Atelier de Toumaï là yani atelier laboratoire de développement et de coproduction de projets les 11 pays fi Afrique anena ndoru ken lancé à la 5e édition le yabga du 7 au 15 décembre 2026 yini fi Ndamena.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:28 دقيقة في استديو راديو تشات نفس الساعة في كل الأقاليم على بلدنا تشات. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار من اليوم الصباح والفاتحة من نشرة نذكرهم بالعناوين. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ

الدسه نادى فوق أمس الوزير عن الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قدموا لي أسئلة كثيرة بخصوص الحالة انت لا جديدين القديم بوش برا من بلد نجات وبالحالة انت لا دبلوماسي جديدة. المنظمة الدولية اليونسكو أنطت للوزارة عن التربية الوطنية وتقية المواطنة معدات أمل وردونتيرات بقيمة 550,000 دولار. والوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامات محمد إدوان كمان نسوت ملمة فيما يكي بصباح مع المسائل المحليين ومع المزارعين وسياد البعيم وقدمت لهم الرسالة الرئيسة للجمهورية محمد إدريس ديبيتنو بخصوص السلام والاستقرار والتعايش السلمي. دي نشرة كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار تجاني السر رامات محمد عمر إدريس عبد الروف أيوب عبد الكريم وقدمت لكم أنا بشير مر بشير بمساعدة المهندس جوبي جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

جت بعد ما سمينا النشرة الدردية اللي قدمها زميل بشير عمر بشير وسمينا الفنان الشادي الكبير محمد علي درسيلة. نرجع للسيديو عشان أقري لكم البلاغات. بلاغة نوادر معلوم ما هارون ناصالي في أنبقنا بفتش ولد مهاجري اسمه آدم هارون صالي المعروف بدوغو عند 10 سنة مرك من خلوة الجوني هارون رمضان من كرتي أنجاري كواس. فبطل من أي إنسان اللي جاءه شافه وكرف في بكانه خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا أو بنادي في نمرة التلفون 60 92 44 69 أو 60 98 99 98 تيجو 95 55 40 30 5. نكرر معلوم هارون نصالي في أنبقنا فتش ولد مهاجري اسمه صالح آدم صالح هارون آدم هارون صالح المعروف بدوغو عند 10 سنة مرك من زاوية الشيخ ألقوني هارون رمضان من كرتين جاري كواس. فبطلب من أي إنسان أن لقياه وشافاه وكرف في بكانه خلي بوديل البوست أن البوليس القريب ليا أو بنادي في نمرة التلفون 60 94 64 69 90 95 40 35. الولد الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. فالأخنا وفى جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر الشيخ عزيز محمد عائلة شيب رخيص عائلة صالح كتشو عائلة الشريف ساكن عائلة يونس ألي بلاما بشي بلاما حسن مهمت الشيخ عثمان الفاروق أستاذ البشير إبراهيم الشيخ ألي إما ديليجي آدم لغدوبة ديليجي جيمي شايب ديليجي محمد أحمد بشارة الشيخ آدم خالة الشيخ محمد المصري لوم اللهزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أنا بيتم وأخوتم نزيلة صالح ماتت أمس الاثنين بفجر والسرقة تبقى اليوم بعد الظهر في كارتيه أنقبو شاري 40. نكرر جلالة السلطان محمد إجي لكشلة كاسر الشيخ عزيز محمد عائلة شيب رخيص عائلة صالح كتشو عائلة الشريف ساكن عائلة يونس ألي بلاما بشي بلاما حسن مهمت الشيخ عثمان الفاروق أستاذ البشير إبراهيم الشيخ ألي إما دليجي آدم نقدوبة دليجي جيمي شايب دليجي محمد أحمد بشارة الشيخ آدم خالة الشيخ محمد المصري لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا بنيتم وأخوتم نزيلة صالح ماتت أمس الاثنين بفجر والسرقة تبقى اليوم الثلاثاء بعد الظهر في كارتيه أنقبو شهر 40. الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. دبل أخنا 40 آدم صالح الحاج جبرين صالح جبرين عبد الكريم تلقي أحمد بشارة الحاج إليتم حسن بكر الشيخ عمر محمد كلهم في ديجو بلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة فكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم الحاج عبد الكريم صالح تبقى مباكر 4 في ديجو إلي تدليجي أحمد بشارة. والآخر ختامة بلامة مهمة التائفين بلامة عبد الرحمن بركة أمير ألقوني سوار وبلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بكون الختامة هي الإيالم تبقى مباكر 4 في القطر اللي تبلامة محمد يفين بلاخنا فرحة عثمان محمد أبسلمة رمان محمد أبسلمة حبسة محمد كلهم في تشوفة اللوم الفرحة ببلغوا لحارون خميس الأخ عبد الرحمن الغالي بشير جبرين محمد محمد بشير الكونسي بشير عجيت جبرين عبد الله هارون الحاج الغالي حسن رقيبي صالح محمد كلو بيت الحاج رخيص نكور مريم بيت عمر
Khadija bint Musa, Umar Khal Abdullahi, Hassan Walla Jarma, Muhammad Wal Jarma, Khadija bint Ramat, Jibrin Walla Danna, Fibelte, Gouja Jibrin Fibelte, Madame bint Al-Kawas, Firidina Gawi, Musa Jidda, Fikarkam, Banasid. ولكل الأهل البر والداخل بعروسنا بنيتم زينما بيت البلامة العروس بكون اليوم الثلاثاء والعزومة نفس اليوم في تشوفل هلي بلامة قنبو دانا مرحل الساعة 7:40 دقيقة نمشي لمكنة الفن نلقى الفنان السوداني الكبير عبدالعزيز مبارك هدية خاصة للناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشاد كلكم فوق الراس كابي تكنيك

موسى الريادية خاصة لأخت العزيزة زارة بيت موسى وبناتها وديكوينة من المهاجرين. نقول لك الصباح الخير من غادي وتشاد. متابعة سعيدة.

0: نوقف الشاعر الكبير موسى ري عشان في وقت بلاغنا كرامة زارة بيت موسى ورخيص حسيني لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة وخاصة الأهل ننجمينا وكسري بوصولنا أختم أدم عبد الله من المملكة العربية السعودية والكرامة تبقى مباكر الأربعاء في كارتيه زاوية في مدينة كسري. نكرر زارة موسى ورخيص حسيني لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة وخاصة أهل ننجمينا وكسري والهلال المجاور لمدينة كسري بوصولنا أختم حج أدم عبد الله جات من المملكة العربية السعودية وكرامتها تبقى مباكر الأربعاء في مدينة كسري في كارتيه زاوية الساعة 7:59 نمشي لمكنة الفن مع تشوبوي غابرييل
1: أمونا بالبنوت فريدة أمونا بالبنوت فريدة
0: أمونا في البنات بريدة هدية خاصة جروب غاديو تشات هنا ما العزاز هنا ما فوق الراس نقول لكم صبر خير من غاديو تشات العريس عبد الله يدن آدم كل الأخوان وكل الأخوات في جروبنا غاديو تشات نقول لكم صباح الخير وثلاثة حلوة جميل من الإذاعة الوطنية التشادية.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة نرجع لبلدنا تشاد، بلد توماي، التراث الحلو والجميل هناك من ولاية البطحة. عدمي تاري بشاي مري دانيدا عاوي يبتي خزينة جبرينة كل أسرتها من فرشة عجي فاطمة محمد الشيخ قجي بارير ماجور عجي فاطمة عبدالله وبتال تشاتشين أبابا يا مدام أحمد أبكر وكل الناس اللي بيحبوا التراث الجميل. عمر إدريس عمر نقول لك صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية

كيرا نمشي نلقى الفنان الكبير كوفي أوليميدي أندرادا هدية خاصة لامي فوقتين ونجام بلاتفورم الكلمات وكل المسلمين اللي بيحبوا راديو تشات يقول لكم صباح الخير وما ننسى الأخوة أسماء فيصل عبد الله وادي وكل إيالة وديكوينة هناك من بوت البقرة وخاصة المستمع الصغير والكبير روزي يقول لك صباح الخير أنا وزارة روزي كابي تكنيك

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كنا نخلو بكنا لزملائنا نبجب عنا بكلم لكم بكلم سارة مع زميلنا تيلم قايوس دلقانا سارة في العاصمة نجمينا خدمانا بفرح وسرور في طاولة المراقبة جيم تاروجي في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات شوبي جابرييلا قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا انجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.